تاشي الهدم وانا وين دار طلع دار نرجي شاش كان يرجي شاش وين نرجي شي مكا ورجي ونبدا دنا الحورية نقع المسنة عندنا ليش نغزوات